0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد
1: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك.

0: Doa Zikir Sore.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.

0: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
1: Radio Mutiara Quran.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: سورة الزخرف، بسم الله الرحمن الرحيم.

زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
1: Radio Mutiara Quran.
2: للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.